0: بمجاوبة أمو لسيمو بيبي مولي وادون سي ما بخير
1: ماشا انترناشنالي مباكون مبونا جميني أي كنتم
2: سلطانة
1: سلطانة
3: I'm coming back.
1: I'm coming back. I'm coming back. I'm coming back.